يملكس يمسك يمسلكس يمتنس يمرور دكاي مسبسل دكاي يمكن يمرك يملمن يمتفق يمسكمن يمتفق